سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت اسران سلستن ورحشون منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحري او وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتاي بالبزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخه خره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلته سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كمون اغداسي حبريتا ملختاتن كمون متعمات موسيقى وموسيقى وزمان كنقربلكمينا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

قدمن سيات هاب معك قبل باهلن كبرتاتن حبرة السبعة بقدر سلزل وبسل عليك سرح حلو كمز قبة بعصرت شو ممتن حسيا قبل حليب منتل نوزوب إلى برعد عبس تقايدة مزاز ميس نسرعة تتقليزون اتي ببيت حفظها مامة زوب عن سبا توديبو بمن سياتن حبرة السبعة نزدد على وقنا عب بيهيرا بلين بمتوكر يتاويد كون عبايتن أكرادنا مرعوتن يتاوي مسارحيتات بهلا وسنات مباو مريد كم اون نتران بوتان من سيات عب حبرة السبعة زلالة حستوتات زدقال لنيرون حلا في جنفر حمامة زوب عن سبا اتو ازازي برخطاب نتمدب نمحوات عبر كتون زقابر ودحر من مسكن اتعلاما عمي محدارات كباب وريدك ودى بيتات من سيات بمحيال بهلو من كبرتات من نغفلتون نغعقبون كم زخون على الديوم اما حداري تنو زوبا الى برعد ويزرو عاش عالي نور بوغنا اتغنن مسكار بهلا ورشاتات حبرة السبعة قداسي كم زخون قريزا وكيل اما حداري زوبا عن سبا كولونيل كبرى من رايون حلا في بوليتيكا وقدية تقدف زوبا عن سبا اتهم ولو تسفى مارا من بقديوم بهلنا كبرتاتنا مسرت هدرا ومنتنا كم زخون بمدقاس كم زبالة عقاد اميتات من اسيات بهلو من كبرتاتو من بعمقات نغفلتون نغعقبون حقاز مقان قليزون عبز زوبا عن سبا كان من اسيات كابور حقن بوت جميرو عبز دفلا ليا من محدارات كبابي ككايد مزنحو تسترغ بحبريتاي نتزر بوليس ترافيك زوبا ماكلين مرح تعبيت مكاين عبد عنا ترافيك ترقازة تكورا قوسكوسا كايروم عبتي بعصر تربعتن عصر تشومون تنحسة نلعلي سلستميتي مرح تاقل قلوت زوبا موقعازيا كتما اسمران كوبانيا ترانس هورنينز تخايدة عصتم هراو قوسكوس حلا في مرمرا حدقاتا تعطو إيسي اسبرهانن حلا في مكوز تزارن موضعتن عطو إيسي غيا قوبن حقتا ترافيك متحس بزيكا تعبهي وتن نبرتن زور دقودات زفت روسنا عمر او تزغطي بقليل كم زيت امات بمتكاس مرحت تشكر كرتي عطوبات كوانو عز غيرهم عبيك قدامي من فرنك لتشحن عسران شدشتن بسنكي تحسس حقتا الترافيك لالي حد الشحن سلستميتن عسران شوعتن حدقاتات كم زعبة بمتكاس بسنكو عسران شومنتن سوات هي وتمكسين غلو سلستميتن حمسان شدشتن كبيرن كالليلن اكلا وقرات كم زواردهم عبين برات رما لالي عصر تميليون نقفاز قمة عنوات كم زعبة قليزهم نساتهم معسيبهم كانت انقطات حدقاتات ملكتا الترافيك زي مخبر رح قدقازي محلو مستساتي خام امرح كتور نهري قدام النتزي مهابن كالين كمزات غالل بزرزر عبرهم عزازي بوليس زوبا ماكل ميجر هابتا قابرو بوغانو سعبينات تحسد حقين مكتان نمكوزو زارن قدقازي قوزقواساتن استمرتاتن كمزكاير بمدقاس مرحدة تشكر كارتي نزو هابو محابريتا ابتقبار نمو عالن حدقاتات نمقرالن بحلافنة كسار حوات حساسي بوم تساتفتي بوغانو عبدحنت نفسو من اكوابي ومن عطو كيرزو هاب استم هراوي قوسقواسات قصالنت كهلو مزغخر زحقي من قصقاس تشكر كارتي ابزلو كوابي زنقرو شقاتو سكومتي كوسرلهم كمون ان اغارن تتقمت بشكلتان تمساسال قوسقواس ككاير زبل ريتو تاع تقريبا بريزيدنت دونالد ترامب كونات بسلام

زي خبركم سمعت ناقص ب تليفون زي دول حبريتا كم تلومد كل جزي عمت عمت النكايدو حلومون مبلس السنح ومشتن عمت بعل حاد مسكرم بجمار برتاو قال سنة مانهايم إلى تحمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايد اللي بوتاقا اب اوبر ريد شتراسة 9 بتخلو بعالات نقبرلو واخيواتات نقبرلو او ساعات حم ساعات سلستة كجمارية مدب اوبر ريد شتراسة 9 سسان شمونتن سلستة 09 مانهايم إلا تحمشت خكايديو بدحريو كاو سومون تصنيحو كم تلمد كل جزيز قبروو عب كتما كايزر سلاوتورون بسبورت بعال زتسنية مبال سسان حمشتن عمت مزخري حدمس كرم كبعاليو كعم ناينو قهو كاتري ناي كعصو تصوه تامدب كهلوميو بدحريو عب ناي مشتا وخاك ساوه قحتبل بعال حدمس كرم كبعاليو علت عسر تخلته ورحي تشعته سلازي سومون بدحرنا هنا مخانيو زون عبيب عالنا سلازي خوني اوخن الكافل بقدامنتك عبزنا هناون كلنا كم قدمنا كن الكافلو بفلاي من اسيات عبزب عالزي ستافنتكم كترئيو قداسيو اكايرت اكالك سابزي دولو كابزي قتلنا ابتخال مدبنا كن كيدنا

0: راديو صنعت. هلو
1: هلو أسرس.
0: سلام يا أنس.
1: كم يا ولكا؟
0: صبو
1: بروغرام تا حبريت عندي غربة اللي زانا بعد حدا مسكرم
0: ترجع
1: كله تغيس كان ديها تغليت له وركوس خلاص ذلك رقم خاو كله مالتيو نقلت حموشته ورحي شعاتك تشن إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي خمز الله خمز قلت كايو أب أوبريد شتراسة 9 33 309 مانهايم مالتيو قرب من الوقت وصل خبريتان تقول دللي من الوقت تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب بارادا بلاتس قصر أربعة ني هابت فريدهوف كفرتال تخيد ويكا ني كفرتال أفال تبل ناو تخيد وسيدهم أب هيفيش اشتراسة وريدهم دحري تماليسهم نتساقام تخيلا دلال مقدي بيتساقام وقنا اللو تبوتا ذي محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب كيف كاب ميكارا ودموتو خاني قطر حمسة أب هل تشتالي ويكاني أب كفرتال سيد سيقولون تخوينهم حبشت بلات تبل وريدهم ندحريت أما ليسهم نيمان خود اللو مالت خبت أتوس ورد نسولو ندحريت دحر نيمان قد تخيلهم بيمان وقنا اللو تقزا مالتي ويان قربتين حاجة ستكون
0: تبقى
1: ترانسبورت قالوا تقول قدين قبر اللو تي كمزبال كايو بعلات ولا أخيباتات أبدا حلفت قبر نايو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكولان وخو ناي قالوا بعلات قبر نايو أخيباتات أو مخانون مجلس في قالوا كل جليس كي خازي ألا زي أنا رادا حبري تناتي.
0: أوكي.
1: بأسرت.
0: تبو ناي عنون تعيسين دي ناي كايز سلاترون. كم بتصوتنا نحنا ون كم تخاف علينا نابزون كل سبب كفلي تو وقت صنح. إلا كاب نحنا سومن بدحري يزلو. عبنا أي سبورت بعلاتهم كل وقيو سلازي نسون أو خلنا ون تعيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يا يوهانس قال
1: يا
0: قال
1: يا دلاتني كل سبدين كيف ساتف خيل على لو مكنيات في بعلاتنا هجروا بعلاتنا نحن عند حرديد مقنايو بحوار عند حرديد بعلنايو ابغى ما نايم ذات امت ناسي كن ساتف في الدلاب وكل ذبي ذيك قالوا الحنتي بعلو به توبجي خمات تزدي
0: تبو
1: انا كيف لا ترد بالك اني لك كل تناون بحبار تاخذ ناون تبغي عبي عبي بعد دقائق ولا عمت عمتنا سبورت ولا تتخيلوا انهم سبورت يخذوا اندهرت مع كيلوم كمان ابو نقصات الفابر نقر ما قد يلا ابو مالتي انا اللي اثرت
0: اوكي يوهانس نحن غنينا ثانك يو تشاو
1: تشاو

ملأك إبراهيم نحنا عندنا بعل حدا مسكرم زدرفة درفية أنا بحكي بزح ترقم زلوا درفية كتسمع زلوا إيه كاب زقلت لنا أفتي ناي مودع ثامة دفنا دلا زخر مسكرم سندات كرمسان حموش تنعمة تنتاي بحال نيرو كما إي نيرو زي تاريخ سلا زخونة ناو كنبلينا

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቓለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶኩመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅኡ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ኮነንብቦ ኢና። ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሓደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ ዓሸራ ብረት ዓጢቑ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ኣፍሊጡ ይብል። መሊሱ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቁጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቐሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኻየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቒዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ። 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብል ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዝሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበሮኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን፣ ዑስማን እድሪስ ሓጅን ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلاغيندا بيتاما كباب تساني بربعت أبريل شحنت شعات ميتين سوسان كلتن نايستخايا دوق زينا أبزوق زي حايل بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالبن زتبعلو خلتا خاب حق زوف شفات قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حاد نوي حبرت مسالسان شوعتن تقاتو رقيب الله أبزوق زي أبال بوليس سنبل زخوانة أدم حسن مويتو عواته برتاو قلس مس جمره إدريس محمد آدم نتي أب سومال زنبرا عركو عثمان صالح سابه بدبدب به أبصره عثمان صالح سابه قاع بشوعته ورح عصرت حادق شحنت شعاته مت سوسان حادن كم كب مقاري شو نبي إدريس إذا سعب ملسي سددلو عواته أم عربا وقلا من كسقاس كم زجمره مس بوليس كونات قتيمو سب أوك سراتات كم زوردلهم بزحن ايتهم لام ميدا زوجو تقالستي استات اربع تشح كم دبتصح يخون مبر نعدك واحد كم زلوهم كم اون عواتاتهم بريديون نعمك لح تساقامات كم زلوهم كاب دبدب بيها خرداك الى اللخو ازو كل تسفى زهب حابرتاتاتيو انتاني بزحيتهم تقالستي بزملكت اتم حابرتا زهابو خاز قانونو وي مسلني بزخونا قن تقاومو برخا موتسقوم انبزاز حقوسيو متبوب عمك أقداسيو نسخاز كألك كتصعر قبر أنا بوغاني أبزل لخو وبوتا خوينة انتاك قبر كم زخيل كحب ركائي كانت شعاتك سام عصر تربعة ميازيا شعنت شعاتي ميسسان كلتن أزازي بوليس أوراد جابار كا مجر قويتو أم قبرزقي أبهاي كوتا بارونتون كيرون كالب بوتاتاتن نهزبين أي زكايدي حموشت أخيباتات دقائق زحازة عصرت حمشتا قطعات زلو وسند نتحستا مقلطيو كم زيزبل أسفير ويركب كم تقول لكم التفلطوة حامد مراحي شفاتي إنيرو نسبة سلطان إنجليز إيدو مسابقة أبقرسات نفسون تريتون نمحلاو أربع تبرة توهيبوه قروب صانيحو أبقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتى قريبو نيرو حتى مستنسقه نتتسوعتي كبيراتات نازرات كم تنكي من تساقو غيرو أعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم الله سيدل كم زلو من قستك رداك إلو بزي مخنيات نم حدار أوراجا قردادا محدار وردات سنين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقرسة رخيبوهم كأ بزعبانا شفتنات نايم ملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تماعيتهم انتخونا حامد نتي أبهلا بمن تساق من قستي كأسرو يدل خم زلو تزاريبو أبتركب أم حدار أو راجع مسؤون أبس مراك خير مسحاتته أم حرس تتصميد خمزلة بمحبار بعلو خموز أمخانوك على تولو يخون مبر أب كندقالو زخبر نتمن قشتزف قدرلو أربع تبرت حزو ناشفت الناس راح نمكياد نابتهم بعلو زقومم قجل شفاتو تتصمبيرو حامد بزي كازين أب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تغو بيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حارنتينا الوام هزبي نزوربو امينوم كمر آيا حقوسوم لام حاري دومولو حامد حق انتنا يتزبولو نمرقاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو افيساني تصويعو عوشت عصر تحمشت معالتات حرشو قديفو كخييد ازيزوو ابزحالة فشو منت اوارح مبزح تخوم نايتي حامدن سعبتن مدن قار تأمن وان يركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقوتيفكم يقوم كمتي عب كالب بوتاتات زترا اي نشفاتو توا قووم اي نبلوكمونينا كلكم كم تفلتوهم بارلاما ايرتراز وطلقو نتاو قداي زملكت اواج كتر حاده حمسان حموشتان اللو بمسرة زعواج زخاء بوليس نزخونا بقاتتاو قداي زتر ترسب نشدش توارح كأسر سلطان اللو عبز حالفة شمون توارح زعواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دحارقن زخونا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابريتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرة زعواج زي نشدش توارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققوكمون اللوخو بتوسخي منغستي ناشتو عدتات ابحان تعبع عد خطرنفن وسين الله تصتتاو رغات كساب زرغاغص كا بمسرج اواج قصر حدا 55 كنسرحينا يبل ميجر
ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፈደረሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፈደረሽን ብድልት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፈደረሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ ማዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ፀሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከምዝገደፍናኩም ፅቡቕ ጌይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ፀላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ፀላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናብ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተካየደ ፃዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቕ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኩርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቕፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ክመሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲ ዘሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእተኛታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራእብ ዘይፈልጥ መዓርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑቡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኮኸብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ በስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሴ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ስፍሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፈደረሽን ናይ ምፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ቁርደት ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም
ጋዜጣ ዘመና ምን 14 ሐምለ 62 ሕታማ ሚኒስተር ፍትሕን ሕግን ዑመር መሐመድ ሓሰኖ ሼክ ሳልሕ መሐመድ ኣሰይድ